الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.

فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

تَقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ.

موتا قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال

المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ

إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

إذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

ربكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

الْعِظَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ

فأخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

وَأَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

أعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُعَمَّرِهِ

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

الصراط فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

آبائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

إذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

رَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

الحصاد الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله.

آخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

تركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

جاءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن

واعلموا أن الله غفور حليم.

إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله

ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

الْقُرْآنِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

الْعَبْدِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَا

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخل

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزْدَهْرِهِ

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز

فيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

واعلموا أن الله غفور حليم.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

بالنهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

هذا من يضبط هذا العدد؟ يعني من يستطيع أن يضبطه؟ شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع 40,000، وشهد معه تبوك 70,000. ثم قال ابن الصلاح: وروينا عن أبي زرعة أيضا أنه قيل له: أليس يقال حديث النبي عليه الصلاة والسلام 4,000 حديث، يعني مجموع المأثور عنه؟ قال: ومن قال ذا؟ من قال ذا قلقل الله أنيابه. هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 و14,000 من الصحابة، ممن روى عنه وسمع منه، ممن رآه وسمع منه في رواية. فقيل له: يا أبا زرعة، هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع، كل رآه وسمع منه بعرفة. انتهى النقل عنه رحمه الله. أقول: القول الأول الذي حكاه ابن الصلاح عن أبي زرعة لما سئل قال: ومن يضبط هذا؟ ثم ذكر أنه في حجة الوداع كانوا 40 وفي تبوك كانوا 70، هذا القول الأول أعنيه. قلت: القول الأول الذي حكاه ابن الصلاح عن أبي زرعة أخرجه الحافظ الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسنده عن الحسن بن علي الرازي قال: سمعت أبا زرعة وسئل عن عدة من روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكره. والقول الثاني الذي قيل له: أليس حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام 4,000 حديث إلى آخر الكلام، أيضا هذا القول الثاني أخرجه الخطيب في الجامع بسنده عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الخلال قال: حدثنا محمد بن أحمد بن جامع الرازي، سمعت أبا زرعة وقال له رجل: يا أبا زرعة أليس يقال؟ فذكر الأثر. الحافظ العراقي رحمه الله أبو الفضل في التقييد والإيضاح علق على قول أبي زرعة هذا، فقال، أعني الذي ذكره ابن الصلاح، فالتقييد والإيضاح على ابن الصلاح، قال العراقي في التقييد: وأما ما ذكره المصنف كما قلت يريد ابن صلاح عن أبي زرعة، قال: فلم أقف له على إسناد. العراقي يقول: لم أقف له على إسناد، ولا هو في كتب التواريخ المشهورة. لم أقف له على إسناد ولا هو في كتب التواريخ المشهورة، انتهى كلامه. قال الحافظ السخاوي في شرح التقريب: روينا، أي قول أبي زرعة، في أواخر الجامع للخطيب، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، حيث قال، فذكر إسناد الخطيب ثم قال: عجبت للعراقي مع جلالته كيف لم يطلع عليه مسندا،
أما قال لم أقف له على إسناد، ولا هو في كتب التواريخ المشهورة، وساق السخاوي إسناده إليه، والعراقي من أهل العراق، والخطيب من أهل العراق، والكتاب عراقي، ومع هذا قد فاته رحمه الله. أقول هو كما قال السخاوي رحمه الله، وفي الجامع الخطيب كما ذكرت. فجل من لا يسهو، جل من لا يسهو، لا تقف عند هذه الجملة التي ذكرها الحافظ السخاوي وتبني عليها القصور والعلالي، فهم بشر رحمهم الله يعتريهم ما يعتري البقية، بقية البشر، من ماذا؟ من السهو والنسيان، والله المستعان. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الإصابة، ومما يؤيد قول أبي زرعة، يعني أنهم كثير، ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة تبوك، غزوة تبوك، وفيه قال، أي كعب في قصة تبوك، قال: والناس كثير لا يحصون أو لا يحصيهم ديوان، يعني الذين خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كانوا كثيرين، والناس كثير لا يحصيهم ديوان، أي يجمعهم كتاب من كثرتهم. يقول الحافظ، ولا زال الكلام له، قال: وثبت عن الثوري فيما أخرجه الخطيب بسند صحيح إليه، قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى، أي استهزأ وسخر، قد أزرى على 12,000، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يقول النووي معلقا على أثر الثوري فيما نقله الحافظ أيضا، لا زال الكلام لابن حجر، يقول: فقال النووي: وذلك، أي إحصاء الثوري 12,000، قال: وذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام 12 عاما، بعد أن مات في خلافة أبي بكر في الردة والفتوح الكثير ممن لم تضبط أسماؤهم، ثم مات في خلافة عمر في الفتوح وفي الطاعون، وفي الطاعون العام، وفي عمواس وغير ذلك، من لا يحصى كثرة. وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب، إما يسكنون في البوادي والفيافي والقفار، وأكثرهم حضروا حجة الوداع. انتهى كلامه رحمه الله عن المنقول عن الحافظ ابن حجر. أقول: قال الحافظ العراقي أيضا في التقييد والإيضاح: لا شك أنه لا يمكن حصرهم بعد فشو الإسلام، وقد ثبت في صحيح البخاري، فذكر قصة تبوك، ثم قال لما قال كعب في الرواية، قال: والناس كثير لا يحصيهم ديوان. يقول العراقي: هذا في غزوة خاصة، هي غزوة إيش؟ تبوك، وهم مجتمعون، فكيف في جميع من رآه مسلما؟ كم سيكون عددهم؟ كثير جدا. انتهى. أقول: لذا لم يكن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصون أنفسهم عدا، في المدينة 10,000، في مكة 5,000، ما كانوا يحصون،
كما هو حال المجتمعات اليوم. إحصاء، الإحصاء، أما ترى دول تحصي أعداد أهليها وذويها. ولا شك أنه قد دخل في الإسلام بعد فتح مكة خلق كثير، كما قال الله جل في علاه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيش؟ أفواجا. الآيات. ونقل الحافظ ابن الملقن في المقنع عن الإمام الشافعي أنه قال: قال الشافعي: توفي النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون 60,000، 30,000 بالمدينة، 30,000 بغيرها. قال العراقي عن أثر الشافعي هذا، قال: رواه أبو بكر الساجي في مناقب الشافعي، فذكر الأثر ثم قال عن إسناده إلى الشافعي، إسناد الساجي إلى الشافعي، قال: إسناده أو إسناد جيد. ونقل الحافظ السخاوي في فتح المغيث تعليقا للعلامة ابن فتحون على قول الحافظ الإمام أبي زرعة الرازي المنقول هنا قبل، قال: قال ابن فتحون في ذيل الاستيعاب، له ذيل على الاستيعاب تكلمنا عليه لما تكلمنا عن المؤلفات في الصحابة، قال ابن فتحون في ذيل الاستيعاب بعد إيراده لهذا، يعني لقول من؟ أبي زرعة. قال: أجاب به أبو زرعة سؤال من سأله عن الرواة خاصة، يعني كأن السؤال الذي سئله الإمام أبو زرعة هو سؤال خاص، سؤال خاص أو عن ماذا؟ حالة خاصة، عن الرواة خاصة. قال: فكيف بغيرهم؟ يعني هناك صحابة لم يروا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأوه وعايشوه أو نظروا إليه ونحو ذلك، بعضهم كثير منهم روى، بعضهم لم يروي. قال: فكيف بغيرهم؟ قال السخاوي انتهى، يعني النقل عنه. ثم علق السخاوي تعليقا مطولا فقال: وكذلك لم يدخل في ذلك، أي في العد الذي ذكره أبو زرعة، من مات في حياته عليه الصلاة والسلام، في من الصحابة من مات في هذه الغزوات المباركة. قال: من مات في حياته صلى الله عليه وسلم في الغزوات وغيرها، على أنه قد جاء عن أبي زرعة رواية أخرى أوردها أبو موسى المديني في الذيل، قال: توفي النبي عليه الصلاة والسلام ومن رآه، هذا قول أبي زرعة، هذه رواية ثالثة غير التي سبقت، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه، انتبه إلى اللفظة الآتية، هذه كلمة واحدة انتبه إليها، قال: ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل أو امرأة، وكل قد روى عنه سماعا أو رؤية، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. يقول السخاوي: ولكنها، يعني هذه الرواية، لا تنافي الأولى لقوله فيها، هذه رواية أبي موسى المديني في الذيل، قال: لقوله فيها زيادة،
زيادة عن 100,000. قلت لك دقق على اللفظة هذه، مع أنها أقرب، يعني هذا الاحتياط أقرب إلى الحصر، 100,000، 20,000، 30,000، الجزم زيادة أقرب، مع أنها أقرب لعدم التورط، لعدم التورط فيها بعهدة الحصر، لأنك إن حصرت أخذت، أو حصرت أخذ. ثم قال السخاوي: نعم، روى الحاكم في الإكليل من حديث معاذ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك زيادة على 30,000، وبهذه العدة جزم ابن إسحاق، وأورده الواقدي بإسناد آخر موصول، وزاد أنه كانت معه 10,000 فرس. يقول السخاوي: فيمكن أن يكون ذلك 30,000، لما قال خرجنا، أن يكون ذلك في ابتداء الخروج، في ابتداء ماذا؟ الخروج، كما يشعر به قوله خرجنا، وتكاملت العدة بعد ذلك، لحقهم الآخرون بعد ذلك تباعا. ثم قال السخاوي وهو يستدرك على شيخه الحافظ ابن حجر: ووقع لشيخنا في الفتح هنا سهو، يقول حيث عين قول أبي زرعة في تبوك 40,000، وجمع بينه، يعني بين قول أبي زرعة وقول معاذ، أكثر من 30,000 باحتمال جبر الكسر، أكثر من 30 يعني خلهم يصيروا كم؟ 40. وجاء ضبط من كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة بأنهم 15,000 عنان. قاله الحاكم، هكذا قال، قاله الحاكم. أنا أقول قول الحاكم هذا في المدخل إلى الإكليل وهو مطبوع. قال: ومن طريقه أبو موسى في الذيل، يقول: بل عنده عن ابن عمر أنه قال: وافى النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة 10,000 من الناس، ووافى حنينا 12,000، وقال: لن يغلب 12,000 من قلة. ثم قال: ثم إنه قد جاء في من توفي النبي عليه الصلاة والسلام عنهم خلاف ما تقدم، يعني الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا من أصحابه، خلاف في عد الذين بقوا بعد وفاته. قال: فعن الشافعي كما في مناقبه للآبري والساجي من طريق ابن عبد الحكم عنه أنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000، 30,000 بالمدينة، 30,000 في قبائل العرب وغيرها. وعن أحمد فيما رويناه، أو فيما رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن علي الطبري عنه قال: قبض رسول الله، يعني أحمد، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى خلفه 30,000 رجل. قال السخاوي رحمه الله: وكأنه، أي أحمد، عنا بالمدينة ليلتئم مع ما قبله، يعني مع قول من؟ الشافعي. إلى أن قال: وثبت عن الثوري فيما أخرجه الخطيب بإسناد صحيح أنه قال: من قدم عليا على عثمان
فقد أزرى على 12,000 مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهذا قد مضى. ووجه النووي ذلك بأنه بعد النبي، بأن ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام 12 عاما. ونقل الكلام الذي تقدم من مقدمة الإصابة، ثم نقل عن القاضي عياض من المدارك أنه نقل عن الإمام مالك، عندنا نقل عن الشافعي ونقل عن أحمد، وبقي النقل عن من؟ والثوري، والآن نقل عن مالك أنه قال مات بالمدينة من الصحابة نحو من 10,000 نفس. وقال أبو بكر ابن أبي داود فيما رواه عن الوليد بن مسلم بالشام 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة نزل الكوفة من الصحابة 1,050، منهم 24 بدريون. قال وأخبرت أنه قدم حمص من الصحابة 500 رجل، وعن بقية نزلها من بني سليم 400. وقال الحاكم الرواة عن النبي من الصحابة رضي الله عنهم 4,000. وتعقبه الذهبي، يقول السخاوي وتعقبه الذهبي بأنهم لا يصلون 2,000 بل هم 1,500، وأن كتاب التجريد، تجريد أسماء الصحابة يقصد، لعل جميع من فيه 8,000 نفس، إن لم يزيدوا لم ينقصوا، مع أن الكثير فيهم من لا يعرف، انتهى. وقال وكذا مع كثرة التكرير وإيراد، يعني ما في كتاب التجريد، من ليس هو منهم وهما، أو من ليس له إلا مجرد إدراك ولم يثبت له لقاء، ووجد بخطه أيضا أن جميع من في أسد الغابة 7,554 نفسا. وحصر ابن فتحون عدد من بالاستيعاب لابن عبد البر يعني في 3,500، يعني يقول ممن ذكر فيه باسم أو كنية أو حصل الوهم فيه. وذكر أنه استدرك عليه على من هو على شرطه قريبا مما ذكر. ومن الغريب، يقول السخاوي، ما أسنده أبو موسى يعني المديني في أواخر الذيل عن ابن المديني أنه قال الصحابة 563 رجلا. هذا عجيب وغريب فعلا. ثم قال وبالجملة، فقد قال شيخنا، يقصد ابن حجر، إنه لم يحصل لنا جميعا، لم يحصل لنا جميعا، يقصد ابن حجر كل من صنف في الصحابة، لم يحصل لنا يعني لكل من ألف في إيش؟ في الصحابة، لم يحصل لنا جميعا الوقوف على العشر من أساميهم، على العشر من أساميهم بالنسبة إلى ما مضى عن أبي زرعة. قال السخاوي قلت وفوق كل ذي علم عليم. ثم قال وقد قال أبو موسى يعني المديني فإذا ثبت هذا، يعني قول أبي زرعة الذي تقدم، فكل
يعني من الأقوال التي ستقدمت، فكل حكى على قدر ما تتبعه ومبلغ علمه، وأشار بذلك أي كل متكلم إلى وقت خاص وحال أي خاص. فإذا لا تضاد بين كلامهم هؤلاء العلماء جميعا، إن كان أحمد ولا الشافعي ولا قتادة ولا الوليد ولا غيرهم أو الثوري، والله المستعان انتهى كلامه. لذلك انتهى كلام السخاوي. أقول لذلك أرى أنه يحسم القول في هذه المسألة، يحسم القول في هذه المسألة في نظري قول الحافظ ابن الجوزي في كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر، قال: اعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم كثرة تبعد الإحاطة بعددهم، تبعد الإحاطة بإيش؟ بعددهم. ثم ذكر جملة من الآثار الدالة على كثرتهم رضي الله عنه، ومنها أثر من؟ أبي زرعة هذا الذي معنا. إذن هذا العد ليس حصرا كما سمعتم، بل له ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. فهمنا؟ إذن العد هذا غير ماذا؟ غير مقصود. نعم. الوجه الثالث في قوله: واختلف في عدد طبقاتهم. جئتم من إجازة أكيد نشيطين إن شاء الله.

كانت من أنفع الأوقات لي، وعملت فيها مع كثرة أشغالي أعمالا، وكتبت فيها كتبا من فضل الله تعالى. في اليوم الواحد أبقى 18 ساعة متصلة بفضل الله تعالى، فهذا من نعمة الله على عبده، نسأل الله أن يرزقنا ويلهمنا شكرها وأن يجعلها في مرضاته. الوجه الثالث في قوله هنا واختلفت أو واختلف في عدد طبقاتهم إلى آخره، تحت هذا الوجه مسألتان، تحته مسألتان. المسألة الأولى الكلام عن معنى الطبقة لغة واصطلاحا، هو يقول اختلف في عدد طبقاتهم، صحيح؟ هم صحابة، لماذا اختلف في عدد طبقاتهم؟ هل هم طبقات أم طبقة؟ يقول هنا في عدد طبقاتهم، جمع أليس كذلك؟ الطبقات في اللغة، الطبقات جمع طبقة، مأخوذ من طبقة. قال ابن فارس في المقاييس: الطاء والباء والقاف أصل صحيح واحد، وهو يدل على وضع شيء مبسوط، وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه، حتى إيش؟ يغطيه، تجعل شيئا على شيء يقال هذا طبق. من ذلك الطبق، تقول أطبقت الشيء على الشيء، فالأول طبق للثاني وقد تطابقا. ومن هذا قولهم أطبق الناس على كذا، كأن أقوالهم تساوت، حتى لو صير أحدهما طبقا للآخر لصلح. والطبق أيضا من المعاني، لا زال الكلام له، قال والطبق الحال في قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، إلى أن قال وقولهم طبق الحق إذا أصابه. من هذا ومعناه وافقه حتى صار ما أراده وفقا للحق مطابقا له، انتهى كلامه. أقول تطلق الطبقة على معان عدة أيضا، ذكر أو قال ابن دريد في جمهرة اللغة: الطبقة القوم المتشابهون، والناس طبقات، بعضهم أفضل من بعض. وفي معنى قول ابن دريد قول ابن سيدة في المحكم لما قال الطبق أو الطبق، الطبق بالكسر، الجماعة من الناس يعدلون جماعة مثلهم، يعدلون جماعة مثلهم. يقول العلامة ابن منظور في اللسان، قال طبق، الطبق غطاء كل شيء. إذا من المعاني غطاء كل شيء. فيما مضى
طبق على الآخر كأنه متساوي، لكن إذا

0: حطي شيء على شيء من حيث الإطلاق هنا لا يشترط فيه التساوي، وبعضهم يشترط التساوي. قال الطبق غطاء كل شيء، يعني لا يشترط إيش؟ التساوي. والجمع أطباق، وقد أطبقه وطبقه انطبق وتطبق غطاه وجعله مطبقا. ومنه قولهم لو تطبقت السماء على الأرض ما فعلت كذا. هل السماء بمقدار هي أكبر من الأرض، أليس كذلك؟ ثم قال الطبق، يعني من معانيه، كل غطاء لازم على الشيء، وطبق كل شيء ما ساواه. هذا معنى آخر. والجمع أطباق. ثم قال وتطابق الشيئان تساويا، والمطابقة الموافقة، والتطابق الاتفاق. وطابقت بين الشيئين إذا جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما. بماذا؟ بمحاذاة بعضهم البعض. وهذا الشيء وفق هذا ووفاقه وطباقه وطابقه وطبقه وطبقه ومطبقه وقالبه وقالبه، كل هذا بمعنى واحد. ومنه قول العرب وافق شن إيش؟ طبقة. وافق شن طبقة، هذا مثل تطلقه العرب أو يضرب لكل اثنين أو أمرين جمعهما ماذا؟ أو جمعتهما حالة واحدة أو اتصاف واحد، كل منهما يشابه ماذا؟ صاحبه. يقال طابق بين قميصين، أي لبس أحدهما على الآخر. والسماوات يطلق عليها الطباق، سميت بذلك لمطابقة بعضها بعضا، أي أن بعضها فوق بعض. وقيل لأن بعضها مطبق على بعض. وذكر نقل أيضا عن ابن منظور عن ابن الأعراب أنه قال الطبق الأمة بعد الأمة. والطبق يطلق على الذي يؤكل فيه، الذي تأكل فيه من الطعام يقال فيه ماذا؟ طبق. والجمع أطباق. وطبق السحاب الجو، أي غشاه، أي غشاه. ويقال طبق الماء وجه الأرض، أي غطاه. وهكذا. ويقال طابقه على الأمر، أي جامعه وأطبقوا على الشيء، أي أجمعوا عليه. ويقال طابق لي بحقي، وطابق بحقي، أي أذعن وأقر بحقي. ويقال للقرن أيضا طبق، لأنهم طبق للأرض ثم ينقرضون ويأتي طبق آخر فوق الأرض. أين الذين تقدموا من سلف الأمة؟ ذهبوا وجاءت أقوام بعدهم. وكذلك الناس طبقات، كل طبقة طبقت زمانها. ويقال أيضا على الهواء أو الغيم في الهواء يقال فيه ماذا؟ طبق أيضا. ومضى أن الطبقة تطلق على الحال كما قال ابن فارس. وقيل أيضا الطبق يطلق الطبق على عظم رقيق يفصل بين الفقارتين أو الفقارين. قال الأصمعي الطبق فقار الظهر وواحدته طبقة. قال فصار فقارهم كله فقارة واحدة فلا يقدرون على السجود، كأنهم ماذا؟ الفقرات التي في ظهورهم كأنها فقرة واحدة لا يستطيعون سجودا. وقال الأصمعي أيضا كل مفصل طبق وجمعه أطباق، ولذلك قيل الذي يصيب المفصل أو يصاب في مفصله مطبق. ويقال أيضا في الحسام وهو السيف المطبق. ويقال الطبق بالتسكين مع فتح الطاء المشددة هو الظلم بالباطل ومما ذكره الزبيدي، انتهى كلام ابن منظور باختصار، مما ذكره الزبيدي في تاج العروس من معاني الطبقة المنازل والمراتب طيب نخلص من هذا ماذا؟ أن معنى الطبقة أو أن الطبقة لها معان عدة، أليس كذلك؟ لها معان عدة يفيد معناها السياق الواردة فيه، السياق التي وردت فيه يتبين لك المعنى المراد منها. والذي يعنينا من المعاني التي ذكرت في مقامنا هذا في طبقات الصحابة، ما هو المعنى الذي يعنينا من ذلك كله؟ هو الذي ذكرته أولا عن ابن دريد وابن سيدة وما جاء في معنى كلامهما وما ذكره الزبيدي في تاج العروس أيضا مؤخرا. لهذا اقتصر في بيان معنى الطبقة لغة بعض أهل الحديث على معنى واحد من ذلك من تلك المعاني التي ذكرت. ومن هؤلاء العلماء الحافظ ابن الصلاح، حيث قال رحمه الله في معرفة أنواع علم الحديث: الطبقة في اللغة عبارة عن القوم المتشابهين، ونحوه قال النووي صاحب التأليف هذا قاله في الإرشاد، وقاله أيضا في التقريب كما سيأتي في نوع آتٍ، وقاله أيضا في تحرير ألفاظ التنبيه، وتابع على ذلك الحافظ ابن الملقن في المقنع، والعراقي في شرح التبصرة، والسخاوي في الفتح، وغيرهم كثير. عرفنا إذن اقتصروا على المعاني: المراتب والمنازل والقوم المتساوون المتشابهون. هذا ما يتعلق بمعناها لغة. أما في الاصطلاح يقول الحافظ العراقي في ألفيته: وللرواة طبقات تعرف بالسن والأخذ، بالسن والأخذ إلى آخر البيت. قال في شرحه، شرح التبصرة، شرح الألفية: إن مدلول الطبقة في اللغة القوم المتشابهون، أما في الاصطلاح فالمراد المتشابه في الأسنان والإسناد. متشابهون في إيش؟ في الأشكال؟ لا، ليس المراد في الأشكال والسنحة، إنما المراد بذلك التشابه في الأسنان، يعني السن العمر، في الأسنان والإسناد. وربما اكتفوا بالمتشابه في الإسناد، هكذا يقول، انتهى. تبعه على هذا تلميذه، تبعه على فحوى كلامه تلميذه الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر، فقال: الطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. الإسناد الذي أراده وعناه العراقي أي لقاء الأشياخ والمشايخ والأخذ عنهم، جماعة اشتركوا في السن ولقاء من؟ المشايخ، انتهى. أقول تعليقا على كلام الحافظ ابن حجر ومن سبق: قد يظن الظان، أقول قد يظن الظان ابتداء أن كلام ابن حجر لما حكى عن اصطلاحهم أن هذا الاشتراك في السن ولقاء الأشياخ أنه أن هذا الذي ذكره هو شرط لوصف الطبقة. قد يفهم البعض أن شرط الطبقة هذا الاشتراك في السن ولقاء الأشياخ، لكن كلام تلميذه الحافظ السخاوي أراه أكثر دقة وأبعد عن الإيراد المحتمل، وفيه مزيد إيضاح وبيان أكثر. وإن كان، أقول وإن كان مؤدى كلام الحافظ ابن حجر وقبله العراقي ومن قال بهذا القول يؤدي إلى ما أداه وبينه كلام الحافظ السخاوي، لكن لما كان في كلام الحافظ أو من قبله لعله، أقول لعله إيراد، لما كان هذا الإيراد محتمل الورود ذهبت إلى أن كلام تلميذه السخاوي أدق وأبعد عن الإيراد. فماذا قال السخاوي في الفتح، فتح المغيث شارح النظم العراقي؟ قال: وتعرف، أي في الاصطلاح، بالسن، أي باشتراك المتعاصرين، باشتراك المتعاصرين في السن ولو تقريبا، بينهما سنة سنتين ثلاثة، سنة سنتين هكذا، ها، وبالأخذ عن المشايخ. قال: وربما اكتفوا، يعني أهل الحديث، في الاشتراط أو في الوصف بالطبقة، وربما اكتفوا بالاشتراك في التلاقي، يعني في الأخذ، في ماذا؟ في الأخذ. وربما اكتفوا بالاشتراك في التلاقي، يعني تجد أن بين زيد من الناس وعمر بون في السن بعيد، لكنهم اشتركوا في الأخذ عن الأشياخ تماما. هذا أخذ عن 10 أشياخ وهذا أخذ عن 10 أنفسهم، وفي زمان متقارب ووقت متحد، واضح؟ فهنا اشتراك في التلاقي، كما أدرك الإمام البخاري جملة من شيوخ شيوخه وشاركهم فيهم، وكذلك مسلم وغيرهم من أهل العلم. يقول الحافظ السخاوي: وربما اكتفوا بالاشتراك في التلاقي، انتبه، وهو غالبا الاشتراك في التلاقي غالبا ملازم للاشتراك في السن، ملازم للاشتراك ماذا؟ في السن، خاصة ممن عمر من هؤلاء أهل العلم، أو ممن قصر عمره فلقيه قليلا ثم ذهب عنه بوفاة أو بانتقال ونحو هذا. كذلك قال في التوضيح الأبهر مبينا معنى الطبقة، قال: هم القوم المشتركون في الأخذ الملازم غالبا في الاشتراك في السن، واضح؟ وهكذا. طيب، انتهى المراد. إن كان الفارق بين السن والسن كبير فلا يكون ثمة طبقة، لا يعدون في طبقة واحدة، صحيح؟ وهكذا. يعني أضرب مثالا من باب التقريب، سماحة الإمام عبد العزيز بن باز شيخ الإسلام المعاصر رحمه الله أدركه جمع من أهل العلم، منهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد متع الله به، صحيح؟ ولزمه وأخذ عنه، وأنا التقيت الشيخ ودرست عليه، لا يمكن أن أكون أنا في طبقة الشيخ مع الاشتراك، ولو كان بيننا ماذا؟ شيء أكثر أو أقل، لكن السن لا يمكن أن نقول هذا قرين فلان وهذا قرين علان ومن طبقته، عرفت؟ وهكذا، لأن بين هذا وهذا عندما يكون الفارق كبيرا وزمنا هنا اختلاف في الطبقة، اختلاف في الطبقة، وإن جمع أو اجتمع في بعض الأشياخ العلاقة التي بين هذين المختلفين علاقة زمانية فقط، علاقة إيش؟ زمنية أو زمانية فقط، وجدت أنت في العصر الذي وجد فيه لكن لست قرينه ولست في طبقته. من أمثلة هذا قول الحافظ الثقة المسند الحسن بن عرفة البغدادي المتوفى 57 بعد 200 من الهجرة، جاء في ترجمته من سير النبلاء، يقول الحسن بن عرفة، اسمع بالله هذا الكلام: كتب عني 5 قرون، كتب عني 5 قرون. ما المراد بالقرن؟ ما تفهمه أنت القرن المراد به 100 سنة، هذا فهم قاصر. علق الذهبي شارحا كلمته ومراده، قال: قلت، الذهبي يقول يعني 5 طبقات، يريد بالقرن إيش؟ الطبقة. فالطبقة الأولى ابن أبي حاتم، والطبقة الثانية ابن أبي الدنيا، والطبقة الثالثة طبقة ابن خزيمة، والطبقة الرابعة طبقة المحامل، والطبقة الخامسة الصفار. كلهم في زمن واحد، لكن جعلهم ماذا؟ طبقات. انتهى. وقريب من كلام الحافظ السخاوي كلام الحافظ السيوطي في التدريب، لما قال مبينا حد الطبقة في الاصطلاح: قوم تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط، بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقاربوا شيوخه، والمعنى هو الذي تقدم. لهذا قال الحافظ ابن الصلاح: وعند هذا فرب شخصين، اسمع هذا شو، فرب شخصين يكونان في طبقة واحدة لتشابههما بالنسبة إلى جهة، يعني الاشتراك بينهما من حيث الطبقة بالنسبة إلى جهة، الاشتباه من وجه لا من كل الوجوه. قال: ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى لا يتشابهان فيه، من جهة يتشابهان ومن جهة لا يتشابهان. ضرب بذلك مثلا، قال: فأنس بن مالك الأنصاري وغيره من أصاغر الصحابة، من صغار الصحابة، مع العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر، العشرة المبشرين رضي الله عنهم أجمعين. فأنس بن مالك الأنصاري وغيره من أصاغر الصحابة مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة من طبقة واحدة. ما هي؟ قال: إذا نظرنا إلى تشابههم في أصل صفة الصحبة، كلهم اشترك في أنهم رأى وسمع وأخذ، صحيح؟ قال: وعلى هذا فالصحابة بأسرهم، كل الصحابة حتى الذين رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، كل الصحابة بأسرهم طبقة واحدة بهذا الاعتبار. والتابعون نعم طبقة ثانية اشتركوا في الأخذ عن، لا نقول كبار التابعين، صغار إلى آخره، وأتباع التابعين طبقة ثالثة وهلم جرا. ثم قال: وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم، يعني سابقتهم ومراتبهم، كانوا على ما سبق ذكره 12 طبقة، ولا يكون عند هذا أنس وغيره من أصاغر الصحابة من طبقة العشرة من الصحابة، بل دونهم بطبقات، هو من صغارهم أولئك من كبارهم. عرفت إذن؟ عرفت إذن الطبقة قد يجتمعان باعتبار ويفترقان باعتبار آخر. ونحو هذا قرر الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، حيث قال عقب التعريف الاصطلاح الذي سبق: قد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك، فإنه من حيث ثبوت الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام يعد في طبقة العشرة مثلا كونه صحابي، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان أيضا. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. انتهى، واضح؟ نعم. المسألة الثانية، كم لنا؟ ساعة وكم؟ المسألة الثانية قوله اختلف في عدد طبقاتهم. سبب الاختلاف ما هو؟ ما هو سبب الاختلاف؟ هو الذي ذكرناه قبل قليل، اعتبارات عدة: السابقة في الإسلام، المشاهد، حضور المشاهد والغزوات إلى غير ذلك، كبر السن واللحوق مبكرا وغير ذلك. نعم. والهجرة، يعني الأسباب عديدة والاعتبارات كثيرة، واعتبارات عدهم في طبقة واحدة كما مضى باعتبار عموم ماذا؟ الصحبة. لهذا جاء نعم الاختلاف، كما جاء ماذا؟ الاختلاف. من نظر إليهم باعتبار واحد جعلهم طبقة واحدة، يقول ابن حجر كما فعل من؟ ابن حبان، وهكذا فعل عد الصحابة كذلك في كتاب الثقات في المجلد الثالث منه، كذلك الصحابة كلهم طبقة واحدة. ومن نظر إلى بعض الكتابات في هذا الباب كابن سعد والحاكم فيما نقل عنه جعلوهم طبقات، جعلوهم إيش؟ طبقات. يقول الإمام ابن كثير في كتاب اختصار علوم الحديث: معرفة الطبقات وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، أو كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم كذلك. وقد يستشهد على ذلك بقوله عليه السلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة، يعني القرن ليس 100، 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقد، وكذلك كتاب التأريخ لشيخنا العلامة، يقول ابن كثير لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. انتهى كلامه رحمه الله. أنت ترى أهل العلم يثنون على كتاب ابن سعد، وقسم الصحابة فيه إلى إيش؟ إلى طبقات. الإمام ابن سعد رحمه الله يصفه، ألخص الكلام حول الكتاب حتى تعرف ما هو هذا الكتاب. هذا الكتاب مفيد جدا ومن أجمع ما ألف، وكثير من الطلبة في منأى عنه وبعد منه، لا ينظرون فيه ولا يقرؤون ولا يعرفون ما فيه مع الأسف. هذا الكتاب العظيم الذي أثنى عليه من ذكرنا، وأيضا قال فيه الحافظ الخطيب البغدادي لما ترجم لابن سعد في التاريخ تاريخ بغداد، قال: محمد بن سعد بن منيع كاتب الواقد ومصنف الطبقات الكبير في نعم آسف قال الحافظ الخطيب هذا كلام الذهبي قال الخطيب رحمه الله في ترجمة ابن سعد صنف كتابا كبيرا في طبقات الصحابة والتابعين والخالفين يعني من بعدهم إلى وقته، فأجاد فيه وأحسن، فأجاد فيه وأحسن. ويقول الذهبي رحمه الله شيخ الحافظ ابن كثير قال: محمد بن سعد بن منيع كاتب الواقد ومصنف الطبقات الكبير في بضعة عشر مجلدا، كان من أوعية العلم، ومن نظر في الطبقات خضع لعلمه، خضع لعلمه. انتهى. لو تأملت هذا الكتاب بتدبر لتعرف الطبقات التي راعاها والأمور التي راعاها في عد الطبقات، على أي أساس قسم هذه الطبقات، ترى إذا ما نظرت في هذا الكتاب، وأنا ألخص لك هذا وأعطيك زبدته، أن الإمام ابن سعد رحمه الله راعى في تصنيف هذا الكتاب عدة أمور. راعى الأمور الزمانية، وراعى الأمور النسبية، وراعى الأمور الجغرافية، وراعى علو الرواية والإسناد، وراعى علو الرواية والإسناد، راعى أمور. وقسم الكتاب قسمين: قسم للرجال وقسم للنساء، وجعل في القسم الأول الرجال الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أول جيل في الرجال، وليس مقصورا بالصحابة، صحابة وتابعين، قال وإلى الخالفين إلى وقتي كما قال ابن الخطيب رحمه الله، أولهم هم الصحابة. وقسم الصحابة على خمس طبقات، مراعيا أيضا الأمور التي تقدمت من السابقة وشهود المشاهد وغير ذلك. يلحظ أنه في إيراده لتراجمهم رضي الله عنهم داخل كل طبقة يراعي عنصر النسب والشرف، يراعي عنصر النسب والشرف. فالطبقة الأولى عنده كعنوان: الطبقة الأولى البدريون. لما يترجم للبدريين الذين شاركوا في غزوة بدر، هم أمة أليس كذلك، ما الذي يبدأ به؟ بماذا بدأ البدريون؟ لما ترجم لهم بدأهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأقرب فالأقرب إليه نسبا، فذكر من شهد بدرا من بني هاشم ومواليهم، ثم لما انتهى منهم من شهد بدرا من بني عبد شمس وحلفائهم ومواليهم، ثم من شهد من بني أسد بن عبد العزى وحلفائهم، ثم من شهد بدرا من بني عبد الدار، ثم من شهد بدرا من بني زهرة وحلفائهم، ثم من شهد بدرا من بني تيم بن مرة ومواليهم، وهكذا حتى أنهى بطون قريش، ثم بدأ بذكر الأنصار، ثم بدأ بذكر إيش؟ الأنصار. وأما الطبقة الثانية هم الذين لم يشهدوا بدرا ولهم إسلام قديم، لكنهم ما شهدوا بدرا، وقد هاجر عامتهم إلى الحبشة وشهدوا أحدا وما بعدها من المشاهد. وترجم لهذه الطبقة على النسق نفسه الذي ذكرناه في من؟ في البدريين. الطبقة الثالثة من شهد غزوة الخندق وما بعدها، ومن أسلم فيما بين الخندق وفتح مكة. هؤلاء جميعا جعلهم في طبقة ثالثة، وترتبهم في التراجم على النسق الذي ذكرته أولا. أيضا الطبقة الرابعة من أسلم عند فتح مكة، الذين يقال عنهم مسلمة الفتح وما بعد ذلك، المراعاة كذلك. الطبقة الخامسة في من قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحداث الأسنان، ولم يغزو منهم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ عامتهم ما حدثوا به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من جعل في هذه الطبقة من أدركه ورآه ولم يحدث عنه شيئا. هذه الطبقة الخامسة، الطبقة الخامسة هي خمس طبقات عنده فقط للصحابة. أما الحافظ الحاكم فقال هنا المصنف وجعلهم الحاكم 12 طبقة، وكذلك ونظر إليهم إلى اعتبارات كما تقدم قريبا. يقول الحافظ الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث: النوع السابع من معرفة أنواع الحديث. قال: النوع السابع من هذا العلم معرفة الصحابة ومراتبهم. فأولهم قوم أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنه إلى آخر كلامه. ثم قال: والطبقة الثانية من الصحابة أصحاب دار الندوة. وأين كانت هذه دار الندوة؟ بمكة. الطبقة الثالثة من الصحابة المهاجرة إلى الحبشة، الذين هاجروا إلى الحبشة. الطبقة الرابعة من الصحابة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة. والطبقة الخامسة من الصحابة أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار. والطبقة السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لحقوه وهو بقباء، يعني لما يدخل المدينة، قبل أن يدخلوا المدينة ويبنى المسجد. والطبقة السابعة أهل بدر. والطبقة الثامنة المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. والتاسعة أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والطبقة العاشرة من الصحابة المهاجرة بين الحديبية والفتح، منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم، وفيهم كثرة. والطبقة الحادية عشرة قال: فهم الذين أسلموا يوم الفتح، وهم جماعة من قريش. أما الطبقة الثانية عشرة صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها. هؤلاء أو هذه هي الطبقات التي عناها المصنف رحمه الله، واضح؟ فهم باعتبار هذا هم طبقات عن الصحابة، باعتبار المعنى الأول أو عموم الصحبة هم طبقة واحدة. علق الحافظ السخاوي على الطبقة الأخيرة الثانية عشرة مما ذكره الحافظ الحاكم الصغار والصبيان، قال: يعني يقصد الحاكم الصبيان والأطفال، ها، قال: يعني من عقل منهم ومن لم يعقل، من عقل منهم ومن لم يعقل. وقسمهم الإمام أبو المظفر السمعاني المتوفى سنة 89 بعد 400 من الهجرة، الإمام السمعاني أبو المظفر منصور بن محمد، قسمهم في كتابه قواطع الأدلة إلى 12 طبقة أيضا، موافقا في ذلك للحافظ أبي عبد الله الحاكم، موافقا له من حيث ماذا؟ الجملة، ومتعقبا إياه في بعض التفاصيل، وذكر الطبقة وفصل فيها كلامه كثير، أنا اختصرت على العناوين. تعقبه السمعاني رحمه الله في بعض التفاصيل التي أوردها الحاكم تحت بعضها بعض هذه الأقسام، نعم، وذكر مما ذكر بالنسبة للطبقة الأولى من الصحابة، قال: اعلم أن الصحابة على طبقات، هذا السمعاني، فأعلاهم رتبة، ما قال المرتبة الأولى، أعلاهم رتبة الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، وأربعة منهم الخلفاء الراشدون، ثم ذكر البقية. وضح هذا. كم لنا؟ ها؟ نعم. طيب، تفضل، نقف عند هذا، نقف عند هذا، نكمل الوجه الثالث طويل، الوجه الثالث طويل، وإن كانت المسألة يراها البعض يسيرة لكنها تتعلق بالاعتقاد، تتعلق بالعقيدة، فمهم أن تفهموها جيدا إن شاء الله. نكملها اللقاء القادم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: أُخْرَى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو
1: وراءها يزينها الشيطان لك ويغريك بها فتركض وراءها كأنك تركض خلف سراب. وأذكر أثرا عن أحد السلف نسيته الآن، هو التيمي إبراهيم أو من نسيت الله أو أبو حازم الله أعلم نسيته الآن، لكن تذكرته وأذكره بمعناه، يقول أن الفرق بيننا بينكم وبين القوم أن الدنيا ركضت خلفهم فهربوا منها، وأما أنتم فهربت منكم فركضتم خلفها. هذا فرق أساس. فكلما أوغلت فيها صرفتك عن أوجه الخير، ومنها هذا الباب العظيم. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد وإلهمنا الرشد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
0: كبيرا إلى أجله ذلكم

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

تعتدوهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُعَمَّرِهِ

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز

فيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

قتلتموهن والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

قام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

تَرَبُّصُ 4 أشهر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

في مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

0: بينكم إن الله بما تعملون بصير.
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
0: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

الأسد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم